رك بلوس وما رك بلوس ما كانوا تنزل نيلو تاكو بنتيرو ستسكو كامرت لا سيريشا انت